حرام يدينا على ودنينا باش ما نسمعوش داك الكلام. واحلى بين نعيب وحرام في قلبي العافيه في يدي لام. واش نسمع الماي ديمن تلفت الشمال ولا اليمن في الدنيا عشر تريما ربي معايا بالايمان. وتشالك حالك كاينه في تشيله كون غفتيله الضوء يضلام خو